0: اختي بي صوفيا مزال فلينا وناو
1: مادي ايفا جابرو بولور ام ايفا جابرو بولور
0: مزال فلينا وناو

هناك زاني فكر زاني تدركني يا رابا ونسكرت تفرك إن جيت أمني سوفيا راديو أنتي تلاقين جوني أنجو على ربي فتيل بولوني فلنا سبتمبر تونا ينمبرو بولو أمبرو أريفو يتي يا ركزامي جوجندني يا ركملوا أنت أنا نفيرا أنا جيتو واني زاو تلاقين جو يزاو رفعت تفرك تسيك دي ميزن ديسا ديسا كماسون جندا جندا أنت أنا أنتسيك matetika rehefa tolakandro toy izao dia ohatra ny hoe reradreraka kely zany indrindra rehefa mafana be ohatra izao ny andro a dia ohatra ny matsiaro hoe reradreraka ohatra ny hoe te atory lavy zany dia inona ny tokony atao manoloran'izay a resaka toromaso eo ampanaovana ny asa mandraraha izay inany tsara ho fantatra hoentina amintsika eto izay a dia manasanao hanaraka izay resadresaka sy ny fandarana tolotra ho antsika ho anyity tolakandro ity ihany amin'ny dimy ory sika dia manaraka ihany koa ny fandarana 103 remix de mirarosoa mirary tolakandro feno fafitrena ho antsika tsirairay avy a na dia atao anatin'ny hafanana ary sika amin'izao ora sy fotoana izao naizanaiza misy anao dia mirarosoa ho antsika tsirairay avy.